خوتي الخصدة باب الله وكل فعلو يلقاه وانا فعلي يلقانيه وما لي يا ربي مالي وما لي من دون الناس.